هناك الهات ولا الأوفسينار ونشتي ني لك اللي بحاليسا عنا كومبتيزيوني عديا فين اتنبات ولي لك ولشاهد تلاز لاتياك جو الفايف ستار هوتيل تالحيات لتزا بسان جيليان سمبليتي كل وان دك تعمل انتي يك تشتي تمول ويكند بريك فين كلوك كلوش انكلوز كومبلتامنت تشين بريكفست لانش دينر و تو نايتس جوا هوتيل لوسوزا كل ما تريد تعمل انتي وقت البي بريكفست تا جيمي تيرن و وين تبقى تنا فويس نوتو تايدنا اكشي اسبرينسا تا تي ويكند اللي فين بالبدو صراحة البدا يجري لك كلوش خزين ومبات احنا هنازدو لكتار ستوريا اللي طرقتنا ومبات امك احنا نبروفاو نعملو لك امبطو لك تا تاكل ويكند باللي نباتو جوا الفايف ستار هوتيل تالحيات عليك والشهات تالازلاتيات So, tinsiex voice note fuq WhatsApp fuq 99000897 bl-istoria fejn ġralek kollox ħażin fil-weekend. Terġa' tirritorna għadha din il-konvenzjoni fil-għodu waqt il-bej breakfast. Ħankompli mar-role model għalissa fuq bej.

0: That's the way you are. تعمل كيف وإنتي 701 كم نستأذن مستأذية اللي كيف يتخافنا رزقوستي عليا يا كنتيش برسونا يا كتخافش تلبس خافنا اما تطمور فوق البوستة شغل يا وانتيش برسونا للأستاتي كاس إذا في الفريتا اللي كيف يترسقوستي فاريات يا كيف قالولي لي يدبندي تتكون التركستانز يا كنتي شغل لي ركياد اللي تلبس سيوت بالفورس ما بالفورس تتمور بالسوت ولا بكتفي ما توتالمن اما امبات يكون او برزمبيو من يهدم لك من الدار اللورا ما يلبس أسلوطمن كوازي شين لترمن بيت تفلوكو الجدوى يهم مرو اما هفنا رسبوس انترسانتي بروست كومبلو إفادولي The sound of Malta's weekend Hang out on the weekend Malta's number one hit music station
1: Sun, rooftop views, your perfect day on the rooftop. Adults only, all inclusive at Aura Palace Resort and Spa. Book now. Starts from €65 per person.
2: Malta's biggest club night is back. G7 Fridays return to Janpula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com and see you at the club.
1: Every terrace deserves a spa. Your home. Your spa, your escape. Water Art Concepts, mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
3: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
4: what is happening to me?
3: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
5: Did you miss me, Spidey?
3: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
6: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.